0: ليلى ولا عيلها يا ويلى عيلها يا لا ويلها يا ويلى الله
1: يا لا ولا عيلى ولا عيلي يا لا
0: يا ويلي ولا عيلي
1: يا لا
0: يا ويلى ولا عيلها يا ويلى عيلها يا لا ويلها يا ويلى يلا